مراويت يتسادى للرومان عدم تشبس ميت نوري لي موسيقى يا لانشي من عليني انقرى كورا لفوسي كفاين سيدلا.